دكتور تيدروس ادحانوم قبر يسوس دايركتر تقالت ان علم هريا ايتوبيا سلام امبر وقك خون يبولون زبل زما اكلو مال اختي اما حلاليفو ابزي مال اختو مراحتي فدرلو منجستي ايتوبيا كونو مراحتي كل لات نزتن بوليتيكاوي مفتحي مركابن نخدفو تمحتينو نسو نزي مسوعتا كقرب زدرخو اتي ابستفر عليو كورنعات ايتوبيا زرق زلق اتصالي واتهاد دراو قنصتات مخان اوهن عملكتو ابزي ابستفر عليو محبراو مراقبتات تزرقحي مقلسي تقراواي ايتوبياوي دايركتر تعن علم نقصالي زت امامن سلام سوع مقلسي كوص ببزحات كحتات كم سنحي تتقيسو مزيب متعاز ابتي مغلسيو وق موت عنوات مزبالن لسعبن بزحات مسلات لسئنن مخانو اتنقيقو اتو وق تطو مبالن وقاد كمتي اب قزيه وق تقراي زقات امي اب لعل سبات زورده الكتن عنوات نبرتن مقراتن زحاتت مسوعتا دكتور تيدروس ادحانوم لوموون اب كللات عفار امحران كدقم مدلايو نفدرلاوي منجستي ايتوبيا بتري نقيفو نتي منجستي ايتوبيا دكتور تيدروس مسارحي هوحات ايو بزبل كوربو صنحي كسخاء ابتما قلتيو نتيقوو دكتور تيدروس ادحانوم ابزي ناي مجمرتاو زي كوانا مسوعتا زيتن بريتيكاوي مفتحن هزبي كللات امحران ارومان ابزي حلفة سلسة عمتات كدوميو كم صنحو بمتكاس هزبي كلل تقراي داقماي ابناي مدماي حدقا كم زلوين اسفيرو كللات بينشام قولن عفارنوين اب حدقا كم زركبو ابتم قلسي تقيسو امودة تقاء داقيم وق اب ايتوبيا ياكل ايلو باباس باتيكان سلام سودان سويعم باباس باتيكان ليو مبل 14 اب سودان سب اورديت نابسيب الحبرت سب زم حلاله فلو من قدي نخفتن نابسم مزي تهاجر مسوعتا اقريبهم علم لخ محبر سب كا اب تهاجر تقسي تطو الو سلام زو حصل لكونتات نخفطر تمحطينهم اتم باباس اب باتيكان الدباباي قدس بيتروس بزحات امنتي نصلوت اب تاكبو عبد اسمع وقال بحفشتا اما لا سودان فلادما اب ال عبد وانا كتما سمين كردفان ومناقر لدي خيد بزعبا زلو حد حد زحادروم شاقلوت اما الكيتوم ملغتي اما حلاليفهم باباس ليو مبل 14 ابتز اسمعوه منفسا وقال اب سودان نزلو زقرم كونتات بقصالي كم زكتاتلوه تقيسهم نابتي هزبي بزلوهم منفساوي قربت اب حلافنت زلو سب مزي سودان متحلالفي سبقوي رديئت نخفتو كحتو كم تقددو تقيسهم مزي بستتحازي اهقراو حيلتات بزلوهم ديبلوماسياوي قده وق كم زقارس كقبرو كتحساسبون منتي اتم قدات كسوليو كسوعن كم استقددو اوين ابتي سبكتهم بصفحو قليصهم نايزون باباس مسوعتا سمع زلو اتي اب سودان امونغو بجنرال البرهانن جنرال محمد حمدانن تاقالون زمرح وق سودان كاب زبراع ربع عمتو اب زحازلو ايو ابتي زينا كم استقلسي اب زقوانزي اب سودان فلاي اب الفاشر سمين كردفان قادوغلي دبوب كردفانن قالوت كبابيتاتن 19.5 مليون سبات اب ازيو حسوم تميت وديقوم اللو مزي بستتحازي اوش تهجر استمزابولو سودانويان استات 19 مليون كخونو انكلو بسنك توق كاب هاجروم وصاي تسدوخا لعلي 4 مليون ايوم كبرات سمعتنا نايلوم زيانانا ابزفصيمنا لنا نمكتالكم ان مسقنا مسكصال مدباتنا نحرقكم سناي مكتتال

ولدنا زدم ولي نفسنا وعزلنا ريس على نزاقنا ولدنا زدم ولي نفسنا وعزلنا ريس على نزاقنا اجي اني ازحلنا تامل مدرنا

سمعتنا كابزغة سئلنا ريبورتاج تسنبل فستيفال بوليتكاو حيلتات إرترا كلتشن أسران شدشتن ننببالكم فستيفال بوليتكاو حيلتات إرترا كلتشن أسران شدشتن كاب شوعة تغساب تشعاتن حاسي كلتشن أسران شدشتن أبهاجر جرمن تسنبيلو أبز السنة دايش مغلق زيو سيداخت سر حلو سنحت فستيفال أبالات مريحنة مسرطات بوليتكا وحيلتات إرترا وكلتو الدبات قدسات إرترا ويان انتساتفهم أبزي بغان قطات تغرينيان عربينيان ببصوت أديام تفران غرماي زمكيلن زيت تأليه سنبل دهرنا حدا دقيق زخرنا سوات سنت أبباوي سامسون كيدانة بزقربة نسلام سنيتن زيتسوة أب كالسي نزتخف لي حربين يوم سواء تززخ آخر مزامور بمغرابي تجميرو سعيبو زيت تفلاليو أكالات محزنتها وقال اسميهم أم مخفتي تسنبل دكتور أخليلو قرماي بسمنة تسنبل زيت دالوي مخصب ألبو تكال إرتراو محبر أب جرمن قال اسميهم أب تززمعو قال زي فستيفال كابكزي سوراو واي تجميرو بزي مقراز نزحالو فربع عمتات زي تخيادة بمخانو تاريخاويو إلو زي نايلومي عمتا فلوي كونتات زي كايد زلو بمخانو نتوم تساتفتي بفلوي حلاف النت زي سكميوون إلو أبوان براسنا دايت شما قلي فستيفال كلتشن أسران شدشتن حوص أهاي قلتا بوغنو أبتي مسرح نزد تحبابرو وغنات أمسجينو أبتي تاريخا وقات أمي هقرنان هزبنان أب كميزة أمسلح مأمن بابرو يحال فقم زلو زكيرو نحناخي نتخنطات أمقيار انتاي نقبر علنا إلنا كنحات تتقب أناون إلو تو رايكم وراينايو تخدو وزلو هم قد خانا يحدنة محزنة تنسل زخوانين لدقفوينا بزمن فاسو حاصر ملغتي هاقراوي سلفي ارتراخا بحاونو قسيت اقاي ابتي مدرخ بنباب كريبو ملغتي محورا كالت انقومان ارتراويانكا بحاو قويتو مبراهتو قريبو ابزي ملغتي توم ابتي محور تعقيبوم زلو بزخونا ارتراوي كحقوزوز قبوم مخانو من سباريو اسعيبوخا كلو قبيرة سنناي زخانة زيقاد ما أبال النوتو أم محبر كرقاقسن أبتزق برمسيوتات كسا تفن صويو أبزعمتاو سنبل فستيفال تفاليوم زي فلطو وفيات سبحة دار تهير أيان وينر أيان أبزعمت زي بمبكاروم أبزم محلالفو ملغتي كر كم زبالوم تغيصوم نادالوتي أمسقنوم نبروه مسايز اللو تسفا بتي بحاو كبر أب مسجنا زد تنبى ملأختم قليصم ملغتي دقف محزنة إرتراو هقراو بايتون ديموكراسيا ولوطها بحاو بهتاه إلى مريم كريبو إرتراو هقراو بايتون ديموكراسيا ولوطي أبت ملأختون زد تقبرو العدمة أمسجينو إتعدمة نتي أمونغو بوليتكا وحايلتات إرتران إرتراو هقراو بايتون ديموكراسيا ولوطن زلو زمدنا كمزدل دلو تغيسو اتي بحابار زبقسنا يوم مسراتنا حابار تسلال مدونقوايو تغيسو اب كربا قزي كمزق تسل عمل كيتو بوليتكا وحايلتات ارتراز مايات اكال مسريتو يسبه مهلاو زد تبابعيو إلو اتناي محزنت قال اتحايزو زكاية زلو ناي موهادن حبير كمسرحن تبقسوتات فرو سيت زي حلل قلس كلهم هقراويان يكبهالي كال زخلو زكاية زلونا يمكر راب سعرن نمعواتو قرباتو كو انتخونا زخونا زو السد توقسونا تزنبرة بمفرح زي كوني نتدروك اي مزلو تكالاتن ترنافتاتن كابزل على بركين مسققار زعلمك خووني قبا زبل زد تبابع حلافنتاو ملختي اسفيرو أمود داتا دما مس بوليتكا وحيلتات
ኤርትራ ዘለና ናይ ቃልሲ ዝምድና ንምብራኽ ጻዕርና ቐጻሊ ምዃኑ ብምግላጽ ብስም መሪሕነት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዕውት ፈስቲቫል ክገብረልኩም ልባዊ ምንዮትና ክንገልጽ ደስ ዝብለና ኢሉ ኣቦ እምበር ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብጻይ ገረዝግሄር ተወልደ ኣብ ፈስቲቫል ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣቐዲሙ ነቲ ፈስቲቫል ንዘዳለዉ ኣካላትን ዕድመ ኽቢሮም ዝተሳተፉን ልዑል ምስጋና ኣቕሪቡ ቀጺሉ ኸዓ ካብ ሩስያ ክሳብ ዩክሬን ካብ ኣሜሪካን እስራኤልን ክሳብ ኤራን ከምኡ ድማ ጉዳይ ፈለስጤምን ወጥሪ ባብ ኤልማንደብን ከይጋደድ ዘሎ ስግኣትን ብዝምልከት ጠቒሱ ዞባና ድማ ካብ ሱዳን ክሳብ ኢትዮጵያ ብውግእ ህድሕድ ተሓሚሱ ጎኒ ንጎኒ ድማ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራ ሱዳን ትግራይን ኣምሓራን ብፅምዶ ዝፍለጥ ዝምድናታት ብገለ ሸነኻት ከም ንሓባራዊ ምዕባልን ሰላምን ክግለጽ እንከሎ ብኻልእ ሸነኽ ብፍላይ ብስርዓት ኢትዮጵያ ከም ንጸጥታን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዝፈታተን ተረኽቦ ተገይሩ ይርአ ከም ዘሎ መልኪቱ ኣብ ከባቢና ኣብ ልዕሊ ሃገርና ናይ ውግእ ጽልዋ ክሕድር ዝኽእል ኩነታት ከም ዘሎ ድማ ጠቒሱ ኣብ መንጎ ኣብ ዶባት ዝነብሩ ህዝብታት ብተወግሶኦም ንሓባራዊ ጥቕምታት ዘገልግል ዝግበር ዝምድናታት ቅቡል ኮይኑ ብሽፋን ህዝባዊ ዝምድና ናብ ውግእን ህልቂትን ዘእቱ ጽምዶ ግን ተቐባልነት ክህልዎ ኣይክእልን ክብል ነቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ዝተገብረ ርክብ ዝምልከት ኣስፊሩ ኣብ ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ዝገደደ እምበር ዝተቐየረ ነገር ከምዘየለ ብምሕባር ብዛዕባ እቲ ምስ ገንዘብ ናብ ባንኪ ናይ ምእታው ግዴታ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ሻቕሎት ኣብቲ ቃሉ ጠቒሱ ኣብ መዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ህግደፍ ሓድሽ ፍሉይ ሪፖርተር ከይምዘዝ ዘካየዶ ዘይተዓወተ ጻዕሪ ኣዘኻኺሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጸም ኩሉ ዓይነት ግህሰት መሰላት ቀጻሊ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ 226 ክካየድ መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ ኮንፈረንስ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዘይተወገኑ ጉዳያት ንምውጋን ከም ዝተናውሐ ዝሓበረ ቦምበር ገረዝግሄር ተወልደ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር ልኡላውነት ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ሓደገኛ ወፍሪ ዘይቅቡል ምዃኑ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ቐዲሙ ዘነጸሮ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ምድጋሙ ከም ዘየድሊ ጠቒሱ ኣብ መደምደምታ መልእኽቱ ን35 ዓመታት ዝኣክል ብውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ጉጅለ ቅድሚኡ ካብ ዝነበሩ ባዕዳውያን ገዛእቲ ብዝኸፍ ኣገባብ እንዳሳቐዮ እንከሎ ስለምንታዩ እዚ ነፃነቱ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ነዚ ዘይንቡር ኩነታት ከም ንቡር ገይሩ ዝነብር ዘሎ ስለምንታዩ ኸ ግፍዕታት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እናተፈጸመ ከም ዘይረኣየ ዓገብ ከይበለ ዝነብር ዘሎ ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ ድሕሪ ዕቑባ ምርካቡ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ክመልእን ንመላኽ ስርዓት ገንዘብ ክኸፍልን ዝረአ ዘሎ ዝብሉ በዳሕቲ ሕቶታት ብምቕራብ መደሪኡ ዛዚሙ ተሳተፍቲ እቲ ፈስቲቫል ድሕሪ መደረታት ኣብ ክንዲ ሓደ ሓታቲ ካልእን መላሲ መልክዕ ዝሓዘ ኣገባብ ምውሳድ ዝሰፍሐ ሓሳባት ንምእካብ ኣብ ሰለስተ ጉጅለታት ተኸፊሎም ኣብ ኤርትራን ዘሎ ጨቋን ስርዓት ንምእላይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከመይ ግዲኡ ቃልሲ የበርክትን ተቃውሞና ንምዕዋት እንታይን ከመይን እንተገበርና የሓይሽ ንዝብል ሕቶታት ዝምልስ ሓሳባት ንምቕራብ ተመያይጦም ሃነፅቲ ርእቶታት እውን ኣቕሪቦም ኣብዚ መድረኽ ናይ ቅዱሳት ቅግጥምታት ኣብዚ መድረኽ ናይ ቅዱሳት ግጥምታት ክቐርብ እንከሎ ኣብ መስርሕ ምድላው እቲ ፈስቲቫል ፍሉይ ኣስተዋፅኦ ንዘበርከቱ ድማ ተመስጊኖም።